من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: Hola, mamosa.
1: Hola.
0: Ya, ¿cómo estás?

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ما في إنسان يفهمني وأكلمه، اللي لجله أنا حنيت ظهري بقى يظلمني وما في بقلبه رحمة. هو والدنيا ضدي صاروا اثنين، هو والدنيا ضدي صاروا اثنين. الزمن الحالة ما كفاني ظلمة، الزمن الحالة ما كفاني ظلمة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: نوم حبها
1: يا جان يا جان،
0: ومنعرف بانه قلبك
1: مليان اسرار،
0: يكفي تلوعنا وتهجرنا عدروب الحب مسيرنا، يكفي تلوعنا وتهجرنا عدروب الحب.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

بأمتي خطر في قاربي دن أمان زمار لنا أخمل لتخين برميتي شاري بقاربي همزم تخلدو خينا ولم خيطة برخاص سكينة جودي غاربو تائينة أطير أسنان دل مسكينة ها؟

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوى تشي بوينت شوى
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بوخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: شعوتشی پوین شو
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت أختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حط حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف. انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي. لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى. لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة. لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة. لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة. لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو هايفة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: والله لعلم اضطرت لمربى والله.
1: دك شميتون الراديو عن كاوا
2: من مذيتا حبي وتعن كاوا.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا، لكل حدا عم يتابعنا، ولكل حدا انضم لنا لحتى يعيش أجمل الأجواء على الموجة الأحلى والأجمل على راديو عنكاوا، وضمن برنامجكم المميز بنهاية الأسبوع. نحن معكم استديو 7.

طبعا استوديو 7 عم بيطلع عليكم مباشرة على الهواء على راديو عنكاوا, ومثل ما تعودتوا أنا معكم بالإعداد والتقديم اليزديراني, ورح يرافقني مثل ما تعودتوا دايما عبر الأغاني المميز دايما من غرفة الإخراج ريبين عسكر, لنعيش معكم أحلى الأجواء بساعة من الوقت. وأنتوا شو حابين تسمعوا؟ كونوا معنا.

يلا سبتوا الموجة واسمعونا على 97.7 مع أجمل الأجواء الحماسية يلي رح نعيشها اليوم بحلقتنا. بدي أقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. روح يا ريبين.

مرحبا كتير كبيرة لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لزينب، أوقاتك سعيدة يا زينب. اليوم لابس أبيض أنا، فالكلمات شوي ما كتير عم تبين. لوس الغالي منور، وتحية للمخرج الأكابر، شكرا كتير لإلك يا زينب. نور إسماعيل عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير والأجواء الرائعة، شكرا كتير. غاندي كمان تحياتي لإلك يا غاندي، عم يمسي علينا. مساء الورد يا وردة حبيب القلب. ناشتمان مساء الخير، أحلى وأجمل ياس، شكرا كتير لإلك ناشتمان. وأكيد ناطر اليوم أراءكم معنا بموضوع حلقتنا لليوم. وخلينا نذكركم لهيك إذا بتحبوا تكونوا موجودين معنا ضمن اتصال من أي رقم على كورك على 075-038-0-333 وآسيا سيل على الرقم 077-30-800-333.

لما بتسمعوا هالأغاني تذكروا إنكم عم تسمعوا راديو عن كواوة، تذكروا إنه بغرفة الإخراج ريبين عسكر. هالأغاني الحلوة يلي رح تسمعوها وأكتر ضمن ساعة من الوقت ببرنامجنا استوديو 7. وأيضا بدي وجه كل التحيات لكل حد عم يكتب لنا تعليقات وللاتصالات يلي بلشت تجينا.

بدي وجه تحية أكيد لسبونسر البرنامج مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين. بنهاية الحلقة كل شكر أكيد لإدارة مطعم مارينا وعلى قعدته الحلوة، خاصة هلأ الأجواء يعني ها ما كتير جو، خلينا نقول مثل ما بتقولوا حار، جو يعني ماشي الحال منيح، خرج الواحد يروح ويقعد بالجنينة برا. فأكيد كل شكر لإدارة مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين.

طبعا بدي وجه كل التحيات. ابو ياسر عم بيقلنا مساء الخير استاذ الياس، يسعد اوقاتك، وتحياتي للاصدقاء غاندي وزينب وفادي، وتحياتي لنور، شكرا كتير. مساء الخير كمان غاندي عم يمسي علينا، تحياتي لكم جميعا، لكل الشباب والصبايا الموجودين معنا على صفحتنا على الفيسبوك واللي عم يكتبونا تعليقات. مساء الخير لنور اسماعيل عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير والاجواء الرائعه، شكرا كتير لك يا نور. طبعا هي الاجواء راح تعيشوها اكثر ومن خلال اخبارنا وشو عنا كمان من مواضيع راح نحكيها معكم. وايضا اسمحوا لي كمان اعتذر من كل الاشخاص اللي بتحاول دائما تتصل وتتواصل معنا وللاسف ما بقدر لحق اخذ الاتصالات، يعني بتعرفوا ضغط الاتصالات والمحبين، وبالإضافة للمعلومات والقصص والخبريات يلي منخبركم ياها ضمن برنامجنا. مشان ما نطول كتير على الاتصالات معنا لليوم، ما بعرف نفوت بأول فقرة، يلا خلينا نروح نحن وياكل أول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق.

0: يعني حبيت أجمع اليوم بموضوع حلقتنا حدثين. أول حدث اللي هو أنه يعني خلصت المدرسة وبلشت العطلة الصيف وبلشنا بأجواء رائعة، رحلات، طلعات، فوتات، وبالإضافة ليوم العالمي للطفولة يلي كمان ضاج فيه وسائل التواصل الاجتماعي من مهرجانات وأيضا فعاليات عم تكون موجودة، وبالإضافة للحقوق الأطفال. اليوم موضوع حلقتنا عم نحكي أو رح نحكي فيه، هل بتأيدوا عمل الأطفال خلال عطلة الصيف بعد انتهاء المدرسة؟ هل بتعتبروها هي تجربة مفيدة للأطفال أو يعتبر هو استغلال مبكر؟ وبرأيكم هو عمل الأطفال بالصيف بيعلمهم المسؤولية ولا يعتبر هو ضغط أكبر عليهم وبيحرمهم من طفولتهم؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. خلينا ناخد أول اتصال بالحلقة ونشوف مين معنا ومنقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: مساء الخير.
1: هلا مساء النور، شلونك؟
0: أنا تمام، أخبارك؟
1: الحمد لله، أنت أخبارك؟ صحتك؟
0: أنا بألف خير، نشكر الله. مين معنا؟
1: وفاء.
0: وفاء، أخبارك يا وفاء؟
1: الحمد لله، ماشي الحال الحمد لله.
0: هاتي خبريني لشوف كيف هيك الأجواء وكيف نهاية الأسبوع معك، شو عاملين؟ طالعين بالبيت ولا بالبيت ولا وين؟
1: صدق بالبيت وشوية بالكنيسة.
0: ادعي لي أمانة أمانة بس تروحي على الكنيسة.
1: أماني أماني أتأيّر
0: أتأيّر. ادعي لي ادعي لي تيسر أموري. شكرا شكرا كتير، شكرا لكل حدا بيذكر حدا بصلاته وين ما كان، وكل حدا أكيد بنذكر هيك دايما المرضى وبنذكر كل الأشخاص يلي بحاجة لصلاة. وفاء خبرينا اليوم موضوع حلقتنا، عم نحكي عن يعني انتهت المدرسة وبلشت عطلة الصيف، وأغلب الأهالي يمكن بيخلوا أولادهم يشتغلوا بمهن معينة تمام خلال فترة الصيف. هل أنت بتأيدي هذا الموضوع أم ضد هذا الموضوع وبتعتبريه هو استغلال مبكر، هو ضغط أكبر عليهم وبيحرمهم من طفولتهم؟ شو بتقولي أنت، شو رأيك؟
1: يعني هو الولد كنت بالدراسة تخلص شوية يرتاح، يعني هاي الإجازة الصيفية هي فرصة حتى يبني ذاته، حتى يجدد نشاطه، يعني يروح مكان الترفيهية، يقطع من هالروتين وهالدرس وهالمشقة، تعرف يعني الدراسة ترى مو سهلة يعني.
0: صحيح صحيح، فأنت ضد؟
1: ضد. يتعلم لغة، ينضم إلى دورات، يعني عدة شغلات التهيبية، مو إلا يروح يشتغل.
0: أي تمام.
1: الشغل واجب الأمور، يعني لابد ثالث رابع خامس
0: لاحق يشتغل. أي إنه بيحطوه ممكن قال عند حلا، بيحطوه عند سوبر ماركت، يعني إنه هيك يعني.
1: يعني والله ظلم.
0: أوكي. شكرا كتير لك يا وفاء وشكرا لرأيك، تحياتي لك ونهاية أسبوع سعيد. هلا فيكي، هلا. خلينا أيضا ناخذ اتصال آخر ومنقول ألو. مساء الخير.
2: مساء الخير أخ الياس.
0: يا أهلا يا نور، نور على نور. أخبارك؟
2: شكرا.
0: طمنينا عنك.
2: شونك؟
0: تمام نشكر الله. هاتي لشوف يا نور، كيفك مع المهرجانات والمهرجانات اللي عم تصير هلا للطفولة؟ أخذتي أطفالك؟
2: حضرت هذا المهرجان بالنادي الأكاديمي، كان يعني حلو. أي أخذت بنتي وديتها، يعني أخذتها. أي كان حلو بس أي ازدحام يعني، كانت
0: إجباري
2: بس كانت حلوة، انبسطت الطفلة. هاي
0: يلا حلو. واليوم كمان رح نحكي أكثر عن مهرجان بكرة يلي رح يكون بنادي شباب عنكاو، ورح نحكي أكيد عن المهرجان يلي صار. نور اليوم عم نحكي عن خلينا نقول الطفل لما بيخلص مدرسة وبيروح بيشتغل أو أهله بيشغلوا بشيء معين، هل أنت مع أم ضد؟
2: والله أنا دا مع إنه الطفل إذا اشتغل إيه ليش لا، لأنه يتعلم، يشتغل أحسن من يقعد. يعني إذا قعد شنو يلجأ إلى الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، وهاي ليش يخليه يلتهي ويتعلم ويشتغل؟ ليش لا؟ فأنا معه.
0: انت مع. طيب ما بتحسي انه هو استغلال لطفولته؟ يعني ليش مو قاعد مثلا عم يحضر على التلفزيون، عم يلعب مثلا بي بي بي رايح على بارك معين، طلع يتفسح؟ يعني ليش نحن لازم نحمل طفلنا مسؤولية انه انت لازم تشتغل؟
2: هذا الشغل يفيده بالمستقبل، يتعلم. أنا أشوف هذا الشغل بداية أولى حتى يتعلم للمستقبل. تلفزيون شنو يعلمه؟ ما يفيده. وهو الشغل صح يشتغل، أكو أوقات للشغل أو أوقات للتنزه، يعني أكيد إلا ما عنده عطلة يوم للتنزه يطلع يغير جو، وبقية أيام الأسبوع إذا يشتغل يشتغل، أكيد عنده أوقات محددة. هو طول النهار من الصبح لبالليل بالشغل؟ لا، أكيد أوقاتها محددة. خليه يتعلم، حتى يتعلم الحياة، مسؤول الاعتماد على النفس. فتعليم تدريجي، وما هو دا ينطوه شغل صعب، أكيد شغل بسيط بدي يشتغل به حسب العمر، حتى يعتمد على نفسه، يتعلم بداية الاعتماد على النفس حتى من يكبر يعرف. وجوز هاي الشغلات في دا مستقبل يصير بيها مهنة له، يتعلم منها يصير عنده مهنة. أي
0: طيب.
2: شنو يستفاد من قاعدة البيت ومن التلفزيون ومن الانترنت ومن هاي، شنو يستفاد؟
0: طيب.
2: حتى هسه صراحة يعني هاي المخيمات الصيفية بالنسبة للأطفال اللي بخمس سنوات وثمان سنوات، هاي الأعمار، هاي المخيمات الصيفية كلش تفيدهم، يتعلمون يتعلمون منها السباحة، الموسيقى، تطريق،
0: هاي
2: كلها تفيدهم.
0: اوكي اوكي طيب، انا هذا حنشوف اراء ثانيه. شكرا كثير لك يا نور. شكرا لتواصلك معنا. هلا فيكي، هلا فيكي. سلامات سلامات. معنا اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
3: هلا، شلونك؟
0: انا بخير. عليا صح؟
3: نعم.
0: آه، أيوة. عرفت صوتك.
3: مفاجئ.
0: مفادي، اهلا وسهلا فيكي، طمنينا عنك.
3: اهلا، الحمد لله بخير، انت كيفك؟
0: والله تمام بألف خير. هاتي لشوف انفادي، خبرينا اليوم عم نحكي عن يعني الطفل لما بيخلص مدرسة وبيروح أهله بيشغلوه، انت مع هاي الفكرة مثل ما كانت عم تذكر نور، ولا لا انت ضده؟
3: لا والله وياها نفس الفكرة
0: مع
3: أريد أريد يتعلمون أحسن، يتعلم على قيمة المال، على معرفة اكتساب الأمر، شلون يجي الفلس بوقته، يكسب وقت فراغه أحسن من الألعاب مع التليفون والألعاب الإلكترونية، ينمي دماغه أحسن.
0: طيب أنا ليش بالبيت بس أنا ليش ما بالبيت أنا بملي له وقته؟ يعني أنا ليش دايما بحط الحق واللوم على السوشيال ميديا؟ ما أنا ابني، يعني بالنهاية ابني، فهو مسؤول مني، أنا اللي بحاول دايره. فهل برأيك هذا الشيء ممكن نوعا ما استغلال مبكر؟ يعني في مثل ما بيقولوا أنه عمالة الأطفال، هلأ في كتير جمعيات هي ضد أنه ما كتير بيحبزوا هذا الشيء عمالة الأطفال بهذا الموضوع، وفي بعض البلدان بيحاربوا هذا الموضوع. بس ليش نحن عنا بمجتمعنا نوعا ما بيقولوا له لا أنه يروح؟ طب ما هو طفل
3: لا
0: بالنهاية.
3: لا أنا بدي يروح.
0: أنت بدك
3: يروح. عن جد؟ يتعلم يتعلم.
0: منيح ماني ابنك.
3: ليش؟
0: لأنه أنا بحس إنه يعني كل فترة عمرية إلى مرحلة وإلى تكوينتها وإلى شخصيتها، يعني لا تواخذيني أنا إذا يعني أنا إذا تعلمت حلاق مثلا بفترة صغيرة مثلا بعمر صغير، طب ما أنا ما امتهنت للمهنة، ما أنا رحت درست وأنا تخرجت ورجعت اشتغلت بمهنة تانية، عرفتي كيف؟ معناته بشو فادتني؟
3: تمام
0: تعبت تعبت على الفاضي وراحت طفولتي. أنا عم أقول مثال، عرفتي كيف؟ أنا عم جبه مثال يعني بهذا الموضوع. هلا بالنهاية نحن نحترم الآراء ونشوف ليش أنا دايما في عنا موضوع خارج الصندوق، نحن بنحب نفكر خارج يعني التفكير المعتاد. فأنا سعيد جدا برأيك مفادي، وما بعرف
3: أكيد تسلم.
0: أكيد هذا موضوع كتير كبير ونشوف آراء تانية كمان. تحياتي لإلك.
3: شكرا، تسلم.
0: هلا هلا فيكي. سلامات سلامات، تحياتي لك. أكيد خلينا نأخذ أيضا رأي آخر على الهواء ومنقول ألو.
4: ألو
0: ألو،
4: مساء الخير. مساء الخير
0: ياس. مدام رحاب.
4: حذر.
0: لا لا، أنا خلاص ما عاد إنساكي أبدا. أبدا أبدا. أخبارك؟
4: شاطر شاطر.
0: لكم
4: الحمد لله، أنت شلونك؟
0: بألف نعمة. هاتي لشوف، هل أنت معي ولا معن؟
4: لا، معك.
0: معي. حلو.
4: أنا ما أحبذ شغل الأطفال خارج البيت وهم أطفال. خلي يدخلوا المعاهد مثلا، تعلم السباحة، الرسم،
0: صح، ترفيهي، شيء ترفيهي، صح،
4: فيه بس مال يشتغل طفل 8 سنين 10 سنين هذا كلش غلط
0: 100%. لأنه أحيانا الأطفال ممكن تتعرض لأشياء تانية داخل يعني المهن، عرفتي كيف، منها مخاطر بالمهنة، ممكن مجتمع كبير. يعني أنا بالنهاية ماني موجود حده، يعني هو نحن عم نحكي على طفل ما نو بعمر بالغ يعني راشد بيفهم الصح من الغلط. نحن هذا الموضوع بالأساس، يعني نحن ما عم نقول على عمر 18، عرفتي كيف. فكمان الأهل لازم يكونوا
4: ما أشجع الأهل يزجون أطفالهم 8 سنين 10 سنين هم بالعطلة الصيفية حتى يشتغلون خارج البيت حتى يجيبون يكسبون المال، هذا كلش غلط.
0: يلا أكيد
4: هذا رأيي.
0: أكيد أكيد نحترم كل وجهات النظر وكل الآراء. تحياتي لك يا رحاب، وهالأغنية يلي رح نسمعها لكم أكيد.

وأكيد بدنا نوجه كل التحية المسائية لزميلتنا روزاليا حنا يلي عم نسمع هلأ الأغنية بصوتها. تحياتنا لإلك يا روزاليا، وأكيد مكانك خالي معنا بالبرنامج. هالغنية لإلك.

0: طبعا التحية مني ومن ريبين لإلك، أكيد بنوجه لك كل التحيات المسائية. خلينا ناخد اتصال ومنقول ألو.
1: ألو، مساء الخير الياس.
0: مساء الورد يا سميرة،
1: هلا بيك. هاي ساعة اسمع لون يا حلوي حلوي،
0: حبيتي يلا الغنية
1: كتير.
0: هاي بصوت أكيد زميلتنا روزاليا، بنوجه لها كل التحيات. لأ
1: هي صاحبتها.
0: لك تسلمي لي يا رب، شكرا كتير لك مدام سميرة.
1: الله يسلمك عيني، الله يحفظك الياس.
0: الله يخليكي. هاتي نشوف مدام سميرة، خبرينا اليوم عم نحكي عن الطفل والعطلة خلال الصيف، هل أنت مع أم ضد؟
1: أنا يعني ما يعجبني الولد يشتغل
0: ضد.
1: هو ما يكفي يعني السنة كلها يعني يدرس ويعمل ويتعب وبعدين تاني ما يروح يشتغل، يعني أنا ضد، ما يعجبني.
0: ضد
1: ترفيهي الولد، يعني يريد ترفيهي.
0: نعم. أوكي، شكرا كتير لك يا سميرة، تحياتنا لك. هلا.

0: هلا هلا هلا، خلينا ناخذ اتصال منقول الو. الو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: الله يسعد لي هالمساء يا استاذ الياس.
0: اهلا وسهلا فيك ابو ياسر، اخبارك؟
1: كيفك؟ والله مشتاق لك
0: حبيب القلب. ابو ياسر خبرنا.
1: الله يسعدك
0: حبيب القلب. هل انت مع انه الطفل يشتغل بالعطلة الصيفية؟
1: لا والله انا معك.
0: مع
1: معك انت؟
0: معي، يعني ضد انه يشتغل.
1: ايه والله ضد.
0: اوكي،
1: ليه؟ راح يحطه بنادي مثلا رياضة مثلا للسباحة هيك،
0: انه
1: ما يبعته يخلص من المدرسة يروح على الشغل.
0: شي ترفيهي. ابو ياسر، انت اشتغلت شي بزغرك؟
1: لا
0: ما اشتغلت
1: للأسف.
0: أوكي.
1: لا
0: أبدا. اوكي شكرا كتير لك.
1: تمام،
0: هلا فيك.
1: بس بدي اوجه تحية معلش.
0: ايه اكيد، تفضل.
1: للمخرج وشكرا على الأغاني الحلوة والأصدقاء وكل شيء بيسمعنا من العراق وكل شيء بيسمعنا من سوريا.
0: حبيبي حبيبي القلب، شكرا يا أبو ياسر، تحياتي لك. هلا فيك،
1: سلامات.

0: ده أهلا وسهلا فيك. هلا مين معنا؟
1: وسام.
0: وسام أخبارك؟
1: الحمد لله. شلونك؟
0: والله بألف نعمة. أنت طمني عنك، شو الأخبار؟ شو الله أمورك بخير؟
1: ألف مرة للزور حصلتك.
0: ما والله لك أنا يعني للأسف على الخطين، وأنا عم حاول أفصل يعني، بس كون عم باخد اتصال بعتذر كمان من الأشخاص اللي عم بفصل لهم يعني. ما شاء الله اتصالات كتير، بدنا حلقتين.
1: محبوبين
0: انتم. والله انتم المحبوبين، نحن بنحبكم وبنكبر فيكم كمان.
1: شكرا.
0: سيد وسام، خبرنا لشوف، انت مع انه الطفل بعد ما يخلص مدرسه يروح لشغل معين، مهنه معينه، يتعلم شيء ولا لا؟
1: يعني ويا صراحه، يعني نحن وصغار نحن مشغول، يعني لازم يشوف الحياه، يشوف العالم، يشوف شلون يعني يتصرفون وياه، يعني حتى لا يصير مثلا من هذا جبان
0: كثير
1: مثلا يخافون او شيء.
0: ممكن يعني يكون، ممكن يصير عنده ضعف شخصيه يعني اذا ما اشتغل بفتره الصغر.
1: اي
0: ممكن.
1: اي صح.
0: اوكي، يعني نوعا ما الاحتكاك بالمجتمع بيقوي له شخصيته، هيك رايك؟
1: طبعا. اي صح. لازم يعني شوف ما يشتغل، انا اشوف يعني ما اعرف شلون، ما يحكي ويا احد لا شيء.
0: طيب سؤال، بأنو عمر ممكن يروح يعني يشتغل؟ شو المهنة ممكن يشتغل مثلا ابنك؟ شو ممكن
1: خلي يروح يعني مثلا على حلاقة يتعلم مهنة أو يعني مثلا، أو أنا يعني اشتغل الصراحة فيتر، يعني كلش يعني أعرف فيتر وشغلة من شغلة.
0: الله يقويك. تحياتي لك يا وسام، شكرا كتير لك. شكرا. هلا فيك. هلا. خلينا ناخد اتصال آخر قبل ما نروح للفقرة الثانية. ألو.
2: شلونك يا
0: الو؟
2: شلونك؟
0: اهلا وسهلا مجد.
2: لا فابيان معك.
0: اهلا فابيان.
2: تذكرني
0: حبيبي يا فابيان، كيفك؟
2: شو السؤال
0: حبيبي فابيان؟ سؤالنا، انت بدي عمرك؟
2: انا اول 13.
0: انت بتحب تشتغل بالصيف ولا لا؟ بتحب تشتغل شي شغله بالصيف ولا لا؟ يعني عند حلاق، عند سوبر ماركت؟
2: لا والله
0: ما بتحب. اوكي، شكرا كتير، باي باي.

خلينا نروح نحن وياكم لتاني فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي توب تريند وشو عنا من أخبار لليوم. والبداية مع النجم سيف نبيل يلي أعلن عن إطلاق مشروعه الموسيقي الضخم والمنتظر واللي هو SN كولكشن جديد لأغاني الجديدة طبعا يلي ضم 5 أغاني جديدة بعد ما أطلق من فترة صغيرة أغاني. طبعا ضم 3 أغاني جديدة وهن قوية ويا مغرورة ويوم القيامة ليكتمل بذلك المشروع الفني للفنان سيف. أغنية قوية هي من كلمات محمد الصالحي وألحان سيف نبيل، توزيع الموسيقي لمنير جعفر، والكليب تم تصويره بإدارة المخرج رأفت البدر.

ومن سيف نبيل رح نروح نحن وياكم لخبر جديد من أخبارنا مع الفنان ياسر عبد الوهاب يلي أطلق أغنيته تحت عنوان السمرة وطلع بفيديو مهضوم وأكيد محضر غنية للبشرة

ومن ياسر عبد الوهاب رح نروح للفنان عاصي الحلاني اللي سجل طبعا انطلاقة جديدة له بأحدث أعماله الغنائية تحت عنوان لا تغيب، هي من كلمات فهد زاهد وخالد فرانس وألحان ياسر نور، أما التوزيع الموسيقي فكان لهاني ربيع في متولت لايف ستايلز ستوديو إنتاج العمل. أما على المستوى الصورة فقد حمل الفيديو كليب توقيع المخرج فادي حداد.

0: وخلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لخبر جديد. الو.
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا سالي،
1: كيف الصحه والاحوال؟
0: بألف نعمه، طمنينا عنك، كيفن اولادك؟ شلون عم بيقدموا؟
1: ما عم بيقدموا، خلصوا؟
0: لا، ما عندك وزاري؟ ما عندك وزاري؟ ما
1: كان عندي وزاري الصف التاسع، خلص خلص واستلم. خلصنا ونجحنا.
0: برافو، ها، مبروك مبروك. مبروك ان شاء الله. الف مبروك. شكرا. يا رب الله يخلي لك اياهم، تفرحي منهم يا رب. معناته هل انت مع انه يشتغل بفتره الصيف، مع ولا ضد؟
1: طبعا مع.
0: مع
1: وبتاكيد. لان حلو يتعلم الشخص. ثاني عندي راني كان فتره دوام مدرسه وفتره امتحانات كان يشتغل، هو ده يشتغل مصور.
0: فانت مع
1: انه هي لنفسه، هو حلو لنفسه، يتعلم ثقافات، يختلط ويا الناس، احسن ما يقعد بالبيت. بالبيت ايش راح يقعد؟ ايش راح يسوي؟ راح يقابل هالاجهزه الالكترونيه اللي لا يعني خلي بيها نسبه فائده، بس نسبه الضرر الاكثر تكون يعني بصراحه.
0: اوكي.
1: فحلو ان هم شباب يطبون يطلعون يتعلمون يشتغلون يتونسون، انهم يحسون بقيمه الشيء اللي يجيهم.
0: تمام تمام. اوكي، شكرا كثير لك يا سالي، تحياتي لك. هلا فيكي. هلا، سلامات. هلا، باي باي. ايضا خلينا نروح لخبر جديد من اخبارنا مع الفنانه نجمه هيفاء وهبي، اللي عم تقترب ل 3 مليون مشاهده باغنيتها شو المطلوب، وهي من كلمات والحان رامي شلهوب، اما التوزيع لجمال ياسين. وطرحت الديفا هيفاء وهبي اغنيتها على طريقه الكليب برؤيه بصريه مختلفه اخرجها المخرج جو بعيده.

ومن هيفا وهبي رح نروح لمحمد حماقي اللي أطلق ألبومه الجديد تحت عنوان اسمعوني اللي ضم 18 أغنية. وطبعا خليني أذكر أنه محمد حماقي وعنده ديو مع الفنانة شيرين عبد الوهاب ذكرناه من فترة. أما هلأ الألبوم ضم 18 أغنية بنذكر منهم أوعى تنساني، بتسألوني ليه، بيقولوا لك إيه، وخليني والعديد من الأغاني. وطبعا ضم وتعاون مع العديد من الملحنين بنذكر منهم أيمن بهجة أمر، تامر حسين، وأمير عامي. أما الأغنية اللي عم نسمعها هلأ هي عنوان الألبوم من كلمات الشاعر أمير تعيمي وألحان عمرو مصطفى، وبيجمع الألبوم نخبة من أبرز صناع الموسيقى بالعالم العربي.

وطبعا لهون بنكون وصلنا لختام فقرتنا الثانية واللي هي توب تريند. رح نروح نحن وياكم لفقرتنا الثالثة واللي هي تحت الضوء ونشوف شو في عنا فعاليات لهذا الأسبوع. والبداية أكيد مع تقرير أعده زميلنا فابيان نويل عن مهرجان يوم الطفل العالمي اللي تم إقامته بالمركز الأكاديمي الاجتماعي بقضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التربية أطراف أربيل بتاريخ 1/6. خلونا نسمع التقرير ونرجع.

0: بمشاركة حزبية وحكومية وجماهيرية وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، نظم المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أطراف أربيل عصر الاثنين الموافق الأول من حزيران 2026 مهرجانا خاصا على حدائقه. تضمن الحفل كلمات وعروض قدمها أطفال الروضات والمدارس المشاركة بلغات مختلفة، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية والرسم على الوجه، ما أسهم في تنمية الوعي المجتمعي والمهارات الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.
1: طبعا أي فيستيفال كما دخل بصراحة خاندي مبصخانة، لأن ليه بش من دي طيمانة ومغملار خيلة يا لزورة ادي كيبوخ امرخ تاكلو ناشي بانه يا لزورة يعني مستقبل دينا نيلي وبصخلن قاود راديو عنكاوة وجهات اعلامية اوي على شاوقلو تسليط الضوء دكود لي من دين ان شاء الله بصخي كل علمه ومستمر باوجي فيستيفال وعنكاوة بمسقلة بيا لزورة طيمان ومبدعين. رفيق حنا مسؤول اعلام الثقافه مركز اكاديمي الاجتماعي.
2: نحب انه اول شيء نشكر المركز الاكاديمي ونشكر مديريه تربيه اطراف اربيل على دعوتهم لنا وعلى جهودهم الدائمه الموجوده ويانا في سبيل انه نرتقي بالمستوى التعليمي. وطبعا هذا المهرجان يجمع جميع المدارس بفئاتهم باعمارهم حتى نقدم شيء ولو قليل للطفل، لان الطفل هسه هو اهم شيء ركيزه المستقبل، هم الجيل اللي راح يبني البلد اللي احنا بيه واللي يستاهل كل خير. روعة شوريس مديرة مدرسة ميرثا الدولية.
3: كبيرة هاي مسيمة إدارة مركز الأكاديمي قديم مهرجان وقديم كرنفال كمودير قاتد أني على زور الدماء تدعنكاوة كبيرة بصخلو كبيرة ونسلو قاو دي مهرجان وإن شاء الله شات أخرتا بشخة مهرجان بشرابها هاو إماتا بشقلق هاي قاو وهاي تنو بسيمة. عدنان يعقوب مدير حامورابي ابتدائية.
4: فيديو يوم بريشيل مكل يماثا دي اليوم التصخوط ديار زورد كل علماء باي مناسبة مبرخن كله نيالة عين دي الوردد أي قلثة وردد خاين بابا ويما بصيخي لقاولين آنو بير دي دانيلو حسكو دان من مريا نطريلو هاوي خبيرة طاوة قاود أي دوني وشكر خصان تركادي قبل قاد أي حفلة تتهودة مبصخ يالد ماثا دي دانو ليه فرق جاواس من مشلمان ومن سوراي من كله ومشرو كله بيت مصخوفة فهي بندي كبيرة هاوية بس انت سنتر اكاديمي وعزيزة فابيان اخلن لبي انا دائما هذا هاوي هر القامة وان شاء الله بيجي القامة راديو عنكاوة طبعا والنعم.
5: اليوم احنا صراحة كلش فرحانين، بنتي طبعا مشاركة بهذا المهرجان الحلو باسم مدرسة حمورابي فيرونيكا ماجد. شكرا لكم.
6: هلا ودخيتون، أنا صاحبة مشروع اكسسوارات اتيك بالخير صرشني مشركتين اديو بعيد الطفل قاعد مركز الأكاديمي وكبيرة بصيخة وخ اديو لأن علمود أطفال أخذ بصخوطة وألعاب وكل من دي وشكرا.
7: مرحبا، أنا سوزان قرخانيان شاركت اليوم بمهرجان الطفل. عندي مشروع من البيت، مشروع مال حلويات مسوية وهي تقدامكم دونات خشخش كازانوفا تشيز كيك كيك وكراميل، يعني أتمنى تذوقون وإن شاء الله صحة والسلامة لجميع الأطفال وموفقين للجميع. Thank you.
8: طبعا يوم الطفل هو يوم يعبر به الطفل عن مشاعره ويستمتع بينه ويحس بالراحة ويحس انه له يوم والناس تقدره ويوم الطفل ويوم كلش حلو. هسه استمتعنا نحن والعائلة جدا استمتعنا.
0: طيب شلون شفت الأجواء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلوة الأجواء وشكرا لكل الكادر اللي سوى هاي الحفلة.
0: شكرا.
8: عفوا.
0: كما تخلل المهرجان توزيع الشهادات التقديرية للجهات المشاركة والهدايا للأطفال المشاركين. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.
9: أكيد كل الشكر لزميلنا فابيان نويل على التقرير المميز، ورح نضل بأجواء أكيد المهرجانات، وحيث تقيم جمعية عنكاوة للمرأة والطفل وبالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث يتم إقامة مهرجان يوم الطفل العالمي يوم الجمعة المصادف بخمس حزيران 2026 يعني بكرة بتمام الساعة 6 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي الكائن بشارع المنتزه. رح يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الممتعة والمفاجئة والهدايا للأطفال، بالإضافة للأكلات الشعبية والرسم على الوجوه والنشاطات الترفيهية المميزة. أكيد بدعي الجميع يكون موجود، لكل الأطفال تكون موجودة معنا بكرة ضمن ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. ورح نضل بفقرتنا تحت الضوء، وحيث نفذت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائم مقامية قضاء عنكاوة مساء يوم الثلاثاء 2/6/2026 جولة تفتيشية على عدد من المصالح التجارية عددها 10 محلات بقصد التأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصحية وشروط العمل. وخلال الجولة تم إغلاق 2 من المحلات لعدم التزامهم بالشروط الصحية والسلامة العامة، وتغريم 4 بسبب التزامهم بالشروط والتعليمات، وأنذارهم بمراجعة قائم مقامية عنكاوة لإكمال الأوراق اللازمة. كما تم منح شكر وتقدير لمحل واحد باسم معجنات وحلويات شوكليت هاوس لالتزامه بجميع التعليمات للجنة قائم مقامية، وأيضا تم إعطاء تعليمات اللازمة لثلاث من المحلات

وآخر خبر من الأجواء الموسيقية الرائعة. وضمن أجواء كروية استثنائية يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة أكبر شاشة عملاقة بأربيل والمنطقة، وذلك بساحة النادي لمتابعة مباريات كأس العالم اللي رح ينطلق ب13 من الشهر الجاري وسط أجواء حماسية عائلية مميزة.

وطبعا الفعاليات المرتقبة تعد بأكبر تجمع جماهيري العشاق كرة القدم. رح يستمتع الحضور بتجربة مميزة ومشاهدة فريدة بتجمع بين التشويق وروح المنافسة ضمن بيئة آمنة ومناسبة لجميع أفراد العائلة. ورح يتضمن فعاليات برامج ترفيهية يومية، مسابقات، توقعات لمباريات مع جوائز قيمة بانتظار المشاركين، وهذا الشيء اللي بيضيف طابع تفاعلي ممتع لكل الحضور. وأخيرا حتى تكمل الأجواء رح يتم تجهيز أركان متنوعة للطعام والشراب لتكون ساحة النادي وجهة متكاملة لعشاق الكرة. نادي شباب عنكاوي الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس. أكيد نحن ناطرينكم بالأجواء المميزة.

0: يلا بما أنه معنا وقت خلينا نأخذ كم اتصال قبل ما نروح للفقرة الأخيرة. لسه معنا وقت ربين ما هيك؟ يلا نأخذ اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: مرحبا.
0: مرحبتين, أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك, شلونك؟ إن شاء الله بخير.
0: تمام, نشكر الله. طمنيني عنك.
1: الحمد لله ماشي الحمد لله. أنا بالطريق وحبيت إنه أشارك.
0: أهلا وسهلا فيك. مين معنا؟
1: يعني ما عرفت السؤال
0: ولا يهمك. مين معنا؟
1: بان.
0: أخبارك بان؟
1: نعم الحمد لله بخير الحمد لله.
0: بان, موضوع حلقتنا اليوم عم يحكي عن ماشي. الأطفال بعد ما ينتهوا بفترة المدرسة, هل أنت مع أنه يشتغل الطفل؟ نعم. بالصيف, بفترة الصيف؟
1: أكيد طبعا, إذا شغلة حلوة وتناسبه يعني, خاصة إذا مع والده. بالعكس حلو يتعلم على شغلة جديدة يعني. أفضل من يقعد وينتهي بالموبايل وغير شغلات يعني. أشي يتعلم شغل حلو يعني, شغل جديد مثل موسيقى.
0: تمام.
1: أو أي شغلة إذا كان أبونه عنده مهنة أو شيء, ليش لا, حلو.
0: أوكي. يتعلم. أوكي, شكرا كتير لك يا بان, تحياتي لك ونهاية أسبوع سعيد.
1: أهلا وسهلا.
0: هلا فيكي.
1: سلامات. شكرا جزيلا.
0: باي باي. ريبين, نسمع أغنية من عندك ولا؟

وطبعا نحن وياكم رح نكفي بفقرات برنامجنا، ولكن رح نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية. طبعا رح تكون معنا مثل ما تعودتوا دايما من الأغاني، خلينا نقول يلي بترجع هيك لذاكرتنا، للحظة معينة، لقصة معينة بتكون مرت بحياتنا. خلينا نشوف نحن وياكم أغنية اليوم عن شو بتحكي ومن عندك يا ريفينا.

مصطفى أمر ولد ونشأ بمدينة الإسكندرية وانتصب لكلية التجارة قسم إدارة الأعمال. بالبداية كان يغني خارج المدرجات بكلية التجارة بالجامعة، وتعرف عليه الملحن حمد الشاعري بحفل بالعجمية وسمعه فشجعه للانتقال إلى القاهرة.

وكانت بدايته مع أغنية ولا يابو خد جميل ضمن ألبوم منوع تحت عنوان لقاء النجوم. عنده أكثر من 20 ألبوم غنائي، نذكر منهم افتكرني، نار الحب، عايشين، منايا، وألبوم سكة العشرين.

طبعا شارك أيضا كممثل بالسينما واشترك ضمن أعمال درامية كممثل ومغني. منذكر من هاي الأعمال الحب الأول، حبك نار، الأصحاب ولا بزنس، ومدرسة الحب.

0: عاشق بقول حواديت حواديت كان لي حضن وبيت وبيت ويا ريت يا شو يا ريت.
1: وبعام 2025 طل الفنان مصطفى قمر على الجمهور بمقطع مصور ظهر فيه بصوت منخفض كاشفا عن خضوعه لعملية دقيقة بإحباله الصوتية بعد معاناة استمرت لفترات أثرت على صوته وقدرته على التحدث بشكل طبيعي.

على فكرة أغلب العالم تسمع لها الغنية بتفكر أغلى الحبايب هي الأغنية اللي عم نسمع حاليا سكة العاشقين. وأغنية سكة العاشقين تم إصدارها ضمن ألبوم بعام 1994 وضمن الألبوم 8 أغاني.

هي من كلمات سامح العجمي وألحان مصطفى أمر، أما التوزيع لحميد الشاعري والمكس لأحمد جودة، أما الكليب فتم تصويره بعدسة المخرج خيري.

طبعا يعني خلصت الأغنية, ولكن في خبر رح أخبركم عن الفنان يلي عم نحكي عن أغاني اللي هو مصطفى قمر, إنه في عنده ألبوم غنائي حاليا رح يتم طرحه قريبا خلال فترة الصيف. فنحن أكيد على انتظار وانتظار عودته للساحة الفنية والغنائية. طبعا لهون منكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا, ولكن رح نعرف مين هو الرابح معنا بحلقتنا اليوم من بعد ما نسمع أغنية بختام حلقتنا لليوم, ونشوف مين هو الرابح معنا أو مين هي الرابحة معنا بحلقتنا. وخليني أذكر بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا, دعوة على العشاء لشخصين. بدنا نقول ألف مبروك لعليا, ألف مبروك لإلك عليا, جائزتك مقدمة من مطعم مارينا, دعوة على العشاء لشخصين. ألف مبروك لإلك الجائزة, فيك تستلميها أكيد من نادي شباب عنكوة الاجتماعي ومن إذاعة راديو عنكوة. طبعا لهون منكون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا. تقبلوا كل التحيات بغرفة الإخراج ربين عسكر, أنا كنت معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني, بدي ودعكم على أمل لقيكم الأسبوع القادم. طب وبقى ألف خير, باي باي للكل.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنكاوة أخديك علوم سوق القلب.

خخمو ثدرشان بارزاني زينت بشمرقة ليل قراوة إلا رمزة تشعيثة ودوختة وإيقارة أربيل وبغداد مطيلي بأويوثة على شوراية عملة شوتا بوثد نفطة نخرايا قو قليمات كردستان قليمة كردستان مزهر إلشة من قهوثة وكاكاوة لخوي شوثة علمانة مخرمة تيوي لعيف سرايا السلام شوراي بشلمت تزينة دقيسة عرقايا أخقما يدك لشتا قو قوايا عمايا شوراي بآها باسعتا إسرائيل ولونن مطايل أويوثة عالمكليتا شرطة دمخيتا دنورا موت والتخلوبي أمريكايا مشرر عم قابيتا رمزنتا ببسقان بشولامة دقراوة عالإيران

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

فخامة الرئيس بارزاني، سلاح البيشمركة ليس أداة حرب بل رمز للتاريخ والتضحية والكرامة. أربيل وبغداد تتفقان على استئناف عمل شركات النفط الأجنبية في إقليم كردستان. إقليم كردستان يحضر نوعا من القهوة بالشوكولاتة لاحتوائها على مواد ممنوعة دوليا. سرايا السلام تبدأ بتسليم أسلحتها للجيش العراقي كأول فصيل في الحشد الشعبي يباشر هذه الخطوة. إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار. مجلس النواب الأمريكي يقر في تصويت رمزي قرارا يأمر بإنهاء الحرب على إيران.

يبرسقا لدعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: بمشاركة حزبية وحكومية وجماهيرية، وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، نظم المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أطراف أربيل عصر الاثنين الموافق الأول من حزيران 2026 مهرجانا خاصا على حدائقه. تضمن الحفل كلمات وعروض قدمها أطفال الروضات والمدارس المشاركة بلغات مختلفة، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية والرسم على الوجه، ما أسهم في تنمية الوعي المجتمعي والمهارات الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.
1: طبعا أي فيستيفال كما دخل بصراحة خاندي مفصخانة، لأن ليت مش من مندي طيمانة ومغملاخة ديالة زورة إديكي بوخ أمرك تكلو ناشي بأنه يا لزورة يعني مستقبل ديدان إلي وبصخ لنقاو راديو عنكاوة وجهات إعلامية أو على شاوقلو تسليط الضوء دكور لي من دي إن شاء الله بصخي كل علمة ومستمر باوجي فيستيفال وعنكاوة بمسقلة بيا لزورة طيمان ومبدعين. رفيق عنا مسؤول إعلام ثقافة مركز أكاديمي الاجتماعي.
2: نحب أنه أول شيء نشكر المركز الأكاديمي ونشكر مديرية تربية أطراف أربيل على دعوتهم لنا وعلى جهودهم الدائمة الموجودة ويانا في سبيل أنه نرتقي بالمستوى التعليمي. وطبعا هذا المهرجان يجمع جميع المدارس بفئاتهم بأعمارهم حتى نقدم شيء ولو قليل للطفل، لأن الطفل هسه هو أهم شيء ركيزة المستقبل، هم الجيل اللي راح يبني البلد اللي إحنا به واللي يستاهل كل خير. روعة شوريس مديرة مدرسة ميرثا الدولية.
3: كبيرة هاي مسيمة إدارة مركز الأكاديمي قدي مهرجان وقدي كرنفال كمودي لقاتد أني على زورة دماء تدعنكاوة كبيرة بصخلو كبيرة ونسلو قاو دي مهرجان، وإن شاء الله شات أخرتا بشخة مهرجان بشرابها وإماتا بش قلق هاي قاو وهاي تنو بسيمة. عدنان يعقوب مدير حامرابي ابتدائية.
4: فيديو يوم أبريشيل مكلو يماثا دي اليوم تبصخوخ ديار زورد كل علماء باي مناسبة مبرخن كله نيالة عين دي الوردة أي قنثة وردة خاين بابا ويما بصيخي لقاو لين آنو بير دي دانيلو حسكو دان من مريا نطريلو هاوي خبيرة طاوة قاود أي دوني وشكر خسنت الأكاديمي قبل قاد أي حفلة تتهودة مبصخ خيالت ماثة دي دانو ليه فرق جاواس من مش المعنى ومن سوراي من كله ومشيروا كله بيب صغوطة فيب من دي كبيرة هاوية بستمتا سنتر أكاديمي وعزيزة فابيان أخلن لبي أنا دائما هذا غاور هر القامة وإن شاء الله بيجي القامة راديو عنكاوة طبعا والنعم.
5: اليوم احنا صراحة كلش فرحانين، بنتي طبعا مشاركة بهذا المهرجان الحلو باسم مدرسة حمورابي فيرونيكا ماجد. شكرا لكم.
6: هلا ودخيتون، أنا صاحبة مشروع اكسسوارات اتيك بالخير صرشني مشركتين اديو بعيد الطفل قاعد مركز الأكاديمي وكبيرة بصيخة يا أخ اديو لأن علمود أطفال أخذ بصخوصة وألعاب وكل من دي وشكرا.
7: مرحبا، أنا سوزان قرخانيان شاركت اليوم بمهرجان الطفل. عندي مشروع من البيت، مشروع مع الحلويات مسوية وهي تقدامكم دونات خشخش كازانوفا تشيز كيك كيك وكراميل، يعني أتمنى تذوقون وإن شاء الله صحة والسلامة لجميع الأطفال وموفقين للجميع. Thank you.
8: طبعا يوم الطفل هو يوم يعبر به الطفل عن مشاعره ويستمتع بينه ويحس بالراحة ويحس أنه له يوم والناس تقدره ويوم الطفل ويوم كلش حلو وهسه استمتعنا نحن والعائلة جدا استمتعنا.
0: طيب شلون شفت الأجواء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلوة الأجواء وشكرا لكل الكادر اللي سوى هاي الحفلة.
0: شكرا.
8: عفوا.
0: كما تخلل المهرجان توزيع الشهادات التقديرية للجهات المشاركة والهدايا للأطفال المشاركين. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بخمو ثدرشان بارزاني زينت بشمرقة ليل قراوة إلا رمزة تشعيثة ودوختة وإيقارة أربيل وبغداد مطيلي بأويوثة على شوراية عملة شوتا بوثد نفطة نخرايا جو قليمات كردستان قليمة كردستان مظهر إلشا من قهوثة وكاكاوة لخوي شوثة علمانة مخرمة تيوي لعيف سرايا السلام شوراي بشلم تتزينة دقيسة عرقايا أخقما يدك لشتا جو قوايا عمايا شوراي بآها باسعتا إسرائيل ولونان مطايل أويوثة على المكليتة بشرطة دمخيتة دنورة موت والتخلوبة أمريكاية مشرر عم قابيتا رمزنتا بقسقان بشولامة دقراوة على إيران.

0: بمشاركة حزبية وحكومية وجماهيرية، وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، نظم المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة بالتعاون مع قسم النشاط المدرسي التابع لمديرية تربية أطراف أربيل عصر الاثنين الموافق الأول من حزيران 2026 مهرجانا خاصا على حدائقه. تضمن الحفل كلمات وعروض قدمها أطفال الروضات والمدارس المشاركة بلغات مختلفة، إضافة إلى مسابقات وأنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية والرسم على الوجه، ما أسهم في تنمية الوعي المجتمعي والمهارات الإبداعية وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال.
1: طبعا أي فيستيفال كما دخل بصراحة خاندي مبصخانة لأنه مش من دي طيمانة ومغملاخة يا لزورة ادي كيبو امرك تكلو ناشئ بانه يا لزورة يعني مستقبل دي دنيلي وبصخلن قاد راديو عنكاوة وجهات اعلامية او على شاوقلو تسليط الضوء ديكور اللي من دي ان شاء الله بصخي كل علمه ومستمر باوجي فيستيفال وعنكاوة بمسقلة بيا لزورة طيمان ومبدعين. رفيق حنا مسؤول اعلام الثقافة مركز اكاديمي الاجتماعي.
2: نحب أنه أول شيء نشكر المركز الأكاديمي ونشكر مديرية تربية أطراف أربيل على دعوتهم لنا وعلى جهودهم الدائمة الموجودة ويانا في سبيل أنه نرتقي بالمستوى التعليمي. وطبعا هذا المهرجان يجمع جميع المدارس بفئاتهم بأعمارهم حتى نقدم شيء ولو قليل للطفل، لأن الطفل هسه هو أهم شيء ركيزة المستقبل، هم الجيل اللي راح يبني البلد اللي إحنا بيه واللي يستاهل كل خير. روعة شوريس مديرة مدرسة ميرثا الدولية.
3: كبيرة هاي مسيمة إدارة مركز الأكاديمي قديم مهرجان وقديم كرنفال كمودي لقاتد أني على زورة ماتد عنكاوة كبيرة بصخلو كبيرة ونسلو قاودي مهرجان وإن شاء الله شات أخرته بشخة مهرجان بشرابة هاو إماتة بشقلق هاي قاو وهاي تنبسيمة. عدنان يعقوب مدير حامرابي ابتدائية.
4: فيديو يوم أبريشي لمكل إماتة دي اليوم بصخوف ديار زورد كل علمة باي مناسبة مبرخن كله نيالة عين دي الوردة أي قنثة وردة خاين بابا ويما بصيخي لقاو لين آنو بير دي دانيلو حسكو دان من مريا نطريلو هاوي خبيرة طاوة قاود أي دوني وشكر خصان تركادي من قبل قاعد أي حفلة تتهودة مبصخ خيالد ماثة دي دانو ليه فرق جاواس من مش المعنى من سوراي من كله ومشيرو كله باي بصخوفة فايد من دي كبيرة هاوية بستنتا سنتر أكاديمي وعزيزة فابيان أخلن لبي أنا دائما هذا غاور هر القامة وإن شاء الله بأج القامة براديو عنكاوة طبعا والنعم.
5: اليوم احنا صراحة كلش فرحانين، بنتي طبعا مشاركة بهذا المهرجان الحلو باسم مدرسة حمورابي فيرونيكا ماجد. شكرا لكم.
6: هلا ودخيتون، أنا صاحبة مشروع اكسسوارات اتيك بالخبص رشني مشركتين اديو بعيد الطفل قاعد مركز الأكاديمي وكبيرة بصيخة أخ اديو لأن علمود أطفال أخذ بصخوثة وألعاب وكل من دي وشكرا.
7: مرحبا، أنا سوزان قرخانيان شاركت اليوم بمهرجان الطفل. عندي مشروع من البيت، مشروع مال حلويات مسوية وهي قدامكم دونات خشخش كازانوفا تشيز كيك كيك وكراميل، يعني أتمنى تذوقون وإن شاء الله صحة والسلامة لجميع الأطفال وموفقين للجميع. Thank you.
8: طبعا يوم الطفل هو يوم يعبر به الطفل عن مشاعره ويستمتع بينه ويحس بالراحة ويحس أنه له يوم والناس تقدره ويوم الطفل ويوم كلش حلو وهسه استمتعنا نحن والعائلة جدا استمتعنا.
0: طيب شلون شفت الأجواء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلوة الأجواء وشكرا لكل الكادر اللي سوى هاي الحفلة.
0: شكرا.
8: عفوا.
0: كما تخلل المهرجان توزيع الشهادات التقديرية للجهات المشاركة والهدايا للأطفال المشاركين. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

فخامة الرئيس بارزاني، سلاح البيشمركة ليس أداة حرب بل رمز للتاريخ والتضحية والكرامة. أربيل وبغداد تتفقان على استئناف عمل شركات النفط الأجنبية في إقليم كردستان. إقليم كردستان يحضر نوعا من القهوة بالشوكولاتة لاحتوائها على مواد ممنوعة دوليا. سرايا السلام تبدأ بتسليم أسلحتها للجيش العراقي كأول فصيل في الحشد الشعبي يباشر هذه الخطوة. إسرائيل ولبنان يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار. مجلس النواب الأمريكي يقر في تصويت رمزي قرارا يأمر بإنهاء الحرب على إيران.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة. برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.